0: المال اللي من الاخد والرد
1: طبع عجيب امري غريب اوام برضى اوام بحتد من المستحيل انا قلبي ميل لو مال اليوم بكره برتد لما بشكد لما بحكي ما حدا بيعرف مزح ام جد
2: انا شفت